0: واو، كونوا كونوا باروش، خمس شوكولاك نهورش، خمس شوكولاك نهورش، كونوا كونوا باروش، واو، دوريان، دوريان، اسمع الله، دوريان، دوريان، اسمع الله.
1: Kıçayı kof tası bastı. Kof çarak, kof çarak tası nyan.
0: Ruk ruk.

تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين، تفوت على النور تقول مش نور وتعشق نور سواد العين. ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين.

شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك. تقاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك. بتنكر ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك. تقاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا.